جند هرب اسمه فات ضحكة طاجع تجرح صوتك صار قلبي يا ذاك اللي تتركه